0: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
1: طرق فحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدشر ماخده من حسط حسط غالي يده فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا

كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب هل كل